Education Basic, عارو إيادي Staff Physical Therapist إيا طوطي نزن آتس و إيادي كوجزيت الإنجا إيا بطلع عمش دولي الآدو آتس و إيا آدات إي دولي إيا انتهاس تلاجي إنتا آدو إيا طوطي ريما نافو Chapter The Office of Grants and Contracts إيا آجنا نش آدات إيجي إيا Dispatcher دو Certified Police Officers إيا تنزن Ata ia di law enforcement I ajwa sa anistole Aro di certified corrections Officers ia tota tinzen Ia di corrections I ajwa sa anistole Ata atzwa I adat itole Ia da hastlaj inta Aro ia atodi da bevaga I ajwa nata hen itole Ia di juna kidoli ashla iwa skalcha